ميلة بوميلة ليه موتو ايه نيني عايزي بوميلة ايه نيني عايزي بوميلة ايه.